ونكم لنقاو دولو وفتيت مرتي فلمكين بنوا كان The Great Divide فوق بي جسكا ونك كيف انتي ونسبر عليها تكم لتقاو دي لخر فتيت تالويكند كم يستايكون سبتشالمن تيك فورسي عندك شبيانيات تنسيش تبات لنا أرا فوق 9900897 انكم بلو واحدة من القوارة

ونكم لنقاو دوب وتم القبار تام مايلي سايرس فلاورز فوق بي وانت زغور سمايت بالجيفويز كل اللي اتكلنا دل جمع هفنا جيفويز قبار اللي انت زغور سيجبوكو كل ويك انت فرا تشتي تربخ شهاجة من عنا تنسيش تسمع البي كيف قول دي ام تشكيو السوشيال ستانا فوق 897 بي اوفيشل كيف قول الويب سايت عنا

بعدم الجردة تياو رول موديل هاي هوبس 2000 تقلم طول الويكند فوق بي وبيك هاي هوبس قال دوك لستودنتي اللي فورسي دقت هاي كلهم لزاميات يو فورسي ريسات وكل سكتمبر اللي جاي بيك جود لك عليكم وكل وفي لسه سهين هبالي يدين نتكلم ونقرا فوق لزاميات نستاوك نستاو نايدو اللي بالموت الموت دقت نرجع ونبدأ بسكولا وهيك شو حاجة ليرا ما تنشنه وقصت نايدا دين عشينا الهوليديز ويس يجبوني إما فهم ما نفشت يدري ما نخفنا ناس لإيسهم دي السنة برا صار لوكين فورد بش يرجعوا يرترناو بالروتينة تالسكولا اكس قولي هاي كنا مخفنا بيرينس هاي قبلو مخفو قدين وكل This is the battle. I'm 9900897. Yeah, kind of chat. I'll back to school. Yeah, we'll

that I'm giving for 897B. Wejna weka l-klabka l-ġel-Sundays, wasanna nisnu nafstri palessa bixnal u dawn nista tejli konna flimkien. Dem, zonf moħok li jina nerġan kun Monday morning, miak palessa Jamie ovvjament mux jgħati kun party minn bej breakfast, sempliċi ħafna raġuni le maħarabx lem. Imma, pratikament palessa d-degħaz dawni t-film japaniku u għandu kol il-show ti għawġeja tal-waqt u tipo ovvjament li għalli problema għalli jek jek تكون عراو فرنتي هل دول جماعة دي وينت لما تراش خبب تيه كما بيك نخدم دايما يتفيت دايما سنا فاميليا دايما كونا و دايما كانب او سو ينا نرجع نرطورنا نار اثنين و نرجع نجورنا و نعرا ما جايمي بحفنا فريت لين تستطر بحما نوقت باي بريكفست و كل ما طول الجورناتا كولا This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay 897.